جربت تشوف أحزان العالم، جربت تكون لب الموضوع، جربت تشوف كل شيء من حولك يطيح حبة ورا حبة، بس انت لسه عايش